0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم، آمين. ألم
1: الله
0: بواكو جيشن لا محمد
2: صلى الله عليه وسلم
0: ألم بواكو النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم
0: أما يوى النبي أما النبي أما صحابة النبي أما المهاجرون أما أنصار ati gbogbo awon to ba nabi da mo lori bi islam te rorun fun alaye loni o o olorun masa wo ta nabi ma ara ba ke gbogbo won
2: amin
0: olorun ba ke afagba sheikhana tajul adabi
2: inna allah ta'ala
0: majale won baje olorun
2: amin
0: olorun ba wa ke baba masin gba baba wa laji agbanu ni
2: allah ta'ala
0: gbogbo awon to bi won awon ma ke won awon ma won gaga ga tarabi ti won be waju olorun olorun ba ke gbogbo won
1: amin
0: ma bale na je lai lai
2: amen
0: olorun ba wa ke oni wa si agbaye
1: allah ta'ala
0: o afa dada afa ri afa oni tiju afa ti o so pe leye se temi gbogbo eni won ba ti ri to se pa afa ni o si ti da o ti de bi won wa si agbaye nu ni olorun wo yi won na ma wala ba wa ke won ata won to bi won
1: amen
0: ba wa ke alfa afa won ba wa ke afa won
2: amen
0: olorun ba ke baba lagbaji
1: amen
0: ma jeyin won daru lai lai
1: amen
0: olorun ba ke baba lagege
1: amen
0: baba oni mimo to po to si saye lanfani ile won olorun ma je daru
1: amen
0: awon agbagba fa po baba ni ma ka won a ma ke baba wa omo hia baba wa kumburi karatu baba wa afunahu baba wa gali baba wa onwuridi baba wa nibani baba wa nle koro ba a ma ka won baba wa agbarigidoma aye ma ka won lo ni ta ni dake e ma ke baba wa alabi onkije pa baba wa tajul mu'min gbogbo won e ma ka won lo nu ni o olorun ma sa ba wa sanu gbogbo won
1: amen
0: ma si jele won baje olorun
1: amen
0: afa we waslam السلام عليكم ورحمة
3: الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: أهو أفا ولقوني الشيخ إبراهيم حنبلي الإمام غنيا أقانو كاسجي إوا إسلام.
3: لون كوفا فاقبا كوتي وانا.
0: يوفي كوفا يوفي
3: سانا لا فاقبا.
0: يوفي بابا فاقبا كوتي وانا. أفا ويا إسلام.
3: نعم.
0: بوغوا واتي ما بون على بون لوري توي. أفي ما دامو وما. Amo lo mba wabu amona la siri
3: Ami
0: Baba fiolu To nile ishe ta wai
3: Elebu wa kokonu
0: Elebu wa kokonu Olo mapa wabanya ele kula ilai
1: Ami
0: Maje tu odaru mba wabana lo
1: Ami
0: Bogo kowo baba fiolu Takum olo maje odenu kole
3: Ami
0: Mba wafalbarikasi
1: Ami
0: Waje mi baba yeku mudada Masi jiosa isa maji osa are
1: Ami
0: Bogo neba sami funga takum olo Jeoribe fawana
3: Ami
0: Bogo amon gawa